عينك احلى الروجينا مشي طابره في زوار اركب تينا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.